ثلاثة أنا لازم تتحط وتتحمد جملة صامت ديما غري شيخة صامت لا تتحطمت عند البلانة مخي واقف كي طننت بشا زعمت